0: أنا تيوفيلو، نابا هيمينوتي موها، سلامو.
1: سلامو، ميو كوتاتي لافولو راتي موسامبيكيو.
0: وام فولا وموما.
1: وام فولا وين نباهيتي، وموما وين نباهي، أنا سنواري تواري يا كلموني أكوور. أنا نشافيلي لاورو نبيرا تخورانينا، أنا نسيني مابوتو ميو كوتيكا مولا.
0: أسانت نيرا هي وام تابني تليفوني.